0: المسجد السادس إلى مسجد الصبح. شفت قسم الموج ما في الكرفان ولا شيء اسمه شو موريتانيا ويجي معهم باش تجيزين. أنا غادي أعطي واحد هذا واحد.
1: Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.